0: انتنا لي على دالودو كيف دو 13 باليسا الجمعة 2 اكتوبر جاي ملارا وين هناك اون بي بريكفاست بونجو
1: بونجو
0: اوفيمنت على دربه راح نصابو هناك
2: جوفاني كورمي هاير سكندري سيسا دين وهدنا دين في دلام ما سا بيكي
0: جوياسو اشتد لي اكلار ادوك مين
1: اكتوبر لستاجون تال هالوين طف كيف اتنا روح افنا خير سام البايس ابيرنتلي
0: فيرا وزغور
1: وهتاو يرنسنا
0: لا ما وقت ما يتنش ما
1: يتنش نفسك بيجر بيها لستودنتي ما
0: ما يتنش الفيل اللي
2: تالي هير سا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: دلو دكف يدقوا بهالساعة الستة ونص وأربع منوتي الجمعة تنية أكتوبر
1: اللون وجهك ذا سكنيس
2: 2000
1: عش بش قرفش ديتينج ما دي من حاجة كبيرة
0: مش بي ديتينج بي دي من أرس كوزاوني
3: أزت نندونا
0: أزت نندونا أزت نندونا
3: لا
0: أس من دوناي أتناي تمادي أبدو هذا سبيد ديتينج داش تبتزب كونشيوكين اللي تكلم ما نساجني فهم انفتي أتناي تتناي تعرف أي سبيد ديتينج دا بونجو كبيرة مبارس كوزاوني تال قفل اللي عملت هلو هلو بالدسك دا جاستين بيبر دا لودو
3: ما يمبرتاش ما يمبرتاش أهنا إكو Palis serdun is-sortijaw, il-lumer dun is-sortijaw, dil biex ta' s-sigla. Aħna tletalija ħana għandna s-sigla li nixtiequ li ovvjament tkun l-opening tal-Bay Breakfast, tajjeb. Inti kellek tivvota, ġifi jekk għadek ma votajx, mur vvota. Tajjeb, għax din hija deċiżjoni importanti.
0: Sista bħadna fuq WhatsApp, jew inkella fuq il-medji soċjali
1: tagħna. Sista fuq Instagram jidher li hemm rebbieħ ċar. Ma nimmaġinax li bil-messaġġi ta' WhatsApp. الربيخ مش حيبقى الاستاس جينا
0: ما نبروفاو مش شرط كل خطا ندو يسمى لعنو يا كل خطا يا كن داك الناس كل اللي حيكونوا ات يافت باولا ما حيتهم دا ساك دي الناس يقلع الا اللي جدي حندق كل يوم ويحت عنده يحضر بسرية كبيرة شنو عم ندقوا يلوم يو
3: أرا جاي
0: تبدأ العرا
3: إيه هنبدأ طيب أرا جاي
0: لا أنا
3: أهنا أمنا هلو هلو بونجو ليلة كل تحتي

0: دي حلوة دي حلوة عفنا دي وين اخ كمين لوكينج فورورد بيش نسمع دين الكانسونيتا لستي
1: لا نية
0: يا هاتشي من
2: ايديك الفوق
0: بالفورس بالفورس
1: يا كتسوقت فمال جيم
0: ايوة ساكم تبدأ تستبت القطام لو كافي تعال دوك اللي يضم الدار لا انا
1: بفعل دارهين مش هزين ما
0: توا تشانس توا تشانس خطأبط أرى جاية
1: أمنا أمنا كميني كميني بيش انفرخو لك داني اليوم
0: yeah.
1: في ترافيكو تكويتا شي ما جيمي لارا وين
0: Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira,
2: Bonjour
0: Mira, Bonjour Mira,
1: Bonjour
0: Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira, Bonjour Mira,

0: تواصلنا في واتساب 9830897 ايوا كان لافو انستغرام تاعنا قال كان مش تعطي من ذاك البنيدم اللي قد يسمعنا بحال لسا ثلاث سنين سما بشو
1: لايف شو
0: اميزنج اميزنج نقابلو تايلر سويفت توك باي

0: كبدو أصبح نفسه همسة بحل السابون جو كبيرة سيارة كنا دي جوديز جيمي لارا وين اون باي بريكفست كيف نسابو كانتون على بوت من الويكند
1: يس
2: اكو عدنا كيف عملنا نقرا ستيرز هالماتماتيكا ينطلو مفيامنت و جيمي وين ادين درو هالما جو مالتا البيرة درو
0: يس
2: مالتا
0: جبلتا ادين بحل السا بروسة كبيرة للمالتا قال دار بحرة من اوفت تاينيو هول كومبتيفتا تانا تكمبلي
2: هنا راو مين هاي الرينيا في الماتماتيكا
0: هاي موري جيب كافيه دالودو بالكانتين تال جوفاني كورمي هاير سكندري او لرجو نخصونا لورا لم الاسكولا شو بياشير انه بياشير بيوم دال problems يو ستيير تاي دلو متسيجر
1: ستوري سامس
0: ستيير هال دالو بونجو Turn
3: it up now Malta's number one hit music station 897 كل كتشينا ايا دفرنتي شيهوت فيتشو دزيم بريميوم Oħrajn prattiċità għall-ħajja ta' kuljum. Hemm inħobb kreatività fil-ċina jew sempliċement iridu friġġ spazzjuża. Għalhekk, għand Crosscraft ma nemmnux f'soluzzjoni waħda għal kulħadd. Inġibu flimkien brands ewlenieni, parir espert, installazzjoni perfetta u 5 snin garanzija biex ngħinuk toħolok ċina tiegħek. Dan ix-xahar esperjenza Crosscraft.
4: My combo at McDonald's, a McToast or Sausage McMuffin, an Americano and a hash brown, all for just €4.75. The right choice every time.
5: The new Leapmotor B05. Unlock the next level, starting from €18,900, including government grant and scrappage scheme. Experience the future today at the Leapmotor showroom. Motors Inc. Mdina Road, Orme.
6: Hi, I'm Ira Losco. I chose FCM Bank. Not for everyday banking, but for my savings. With FCM Bank's one-year fixed-term deposit, your savings can earn 2.78% per annum. Choose beyond the ordinary. Visit fcmbank.com.mt. Interest rate quoted is gross and applicable to individual applicants for deposits of €2,000 and more. FCM Bank Limited is licensed by the MFSA as a credit institution under the Banking Act of the Laws of Malta. Your deposit is protected by the Deposit Guarantee Scheme up to €100,000.
7: Cortina, where quality is set in stone.
8: Meet the new Synergy, completely refurbished. Why travel between gyms when there's one that has it all? Fully equipped gym and cardio, functional and Hyrox area, indoor cycling studio, dedicated Pilates and yoga space, squash court and over 60 classes. And at the end of it all, recovery in the pool, sauna and chill tub. 8 gyms, one location, all-inclusive memberships. Join today at synergy.com.mt.
9: With APS Bank. Values you can bank on.
0: Nider l-istruzzjoni ta' temp hemm barra hija ftit bisħab hemm barra llum, però mhux imsemmija xita għalissa, l-ewwel temperatura ħadd tkun qed tmiss 26 grad, tinħass għal 22 sal-lejla ħad tinżel sa 19 grad Celsius. Bonġu.
3: 897 Bay Breakfast.
9: With Jamie, Laura and Wayne. And Crosscraft, the kitchen experience.

0: Ab Halisa, كيف يعبزوا اثمين يبدأوا بالتلة زيادة أنا في المكين سيوهرة ودع الوقت
1: DM Bank. Choose beyond the ordinary.

0: حاجة في 2005 سبتمبر Cry For You واحدة متروبك حاجة مخجاجة
1: With Ryan and Gail On Bay كنت هلاي 21 years ago
0: اي فايفا تايت لك في النوف سوري
1: لك شتات شتات اي بوتا شلفمك ملا الهاجة مهجاجة يا دين وما تايتويش اي دي سبتيني
0: ما تايتيش ما نافيش
1: اكتر ما تملا اكتر تخفيف اسا هنفتح اللي تيني او ساسيني ونايلك الهنتس
0: ملا الهنتس
1: اكتر ما تملا اكتر تخفيف
0: تنفولفيش حاجة بلوسيجنو
1: لو
0: فيم ليه ما تنفولفيش لوسيجنو ويكش حاجة اللي شياري يا ويك ما انتش تقسم عش ما نفش لو الحاجة اللي مورتينا كانت بوزيقة ما نفش شي شعت قال بوزيقة وبوزيقة مي هيش تبجوا الطيبة
1: هانا لك صورة هانا انت مانيون انت ميكسو لويس قالوا للساس كلمة ما نفش تفسر ومش سنايدا عش ما يمش كوني اما ميكسو لويس ما نفش تفسر ديك الكلمة
0: اكتر يما نستشن حارس ميكسو لويس
1: اكتر ما تملا اكتر تخفيف 99000897 دي تمسة كونكريتة
0: كونكريتة تمسة دي الهاجة
1: سوا
0: اسأل اوريت اوريت
1: ميش بوزيقة ما يمبورتاش
0: اما السيبة ده اي ناف باليسة ده مي اي دي الهاجة السيبة في الكينة السيبة في البحر فين السيبة
1: ايه سيبة او لي موش اربيل ايش كلمة ماريا واو ماكس اربيل سيف